0: وتجاهد من مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاهد من مع رسول الله
1: It's just a white sedan, a no make or model.